عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

وكتبت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست وكتبت وجلست وكتبت درست وقرأت وجلست وكتبت درست وقرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت جلست وكتبت درست وقرأت.